بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك.